0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-22.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

لكل مستمعي راديو يلا، صار فيكن تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكن على السماع.

0: الراديو يلا
1: خليك. موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلن وزير الدفاع المدني اليوم كارل أوسكار بولن عن إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للدفاع النفسي تهدف إلى تعزيز الإرادة الدفاعية لدى المواطنين وتحديد الأهداف المرجو تحقيقها بحلول عام 2030. وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن تعميق التعاون بين وكالة الدفاع النفسي والمركز الوطني للأمن السبراني نظرا لارتباط الهجمات السبرانية غالبا بحملات تستهدف بيئة المعلومات، كما تعتمد الاستراتيجية كجزء مركزي منها على إدماج وتعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لرصد وتحليل شبكات الجهات الفاعلة التي تقف خلف تلك الحملات. على جانب آخر، حذرت الحكومة من انهيار الإصلاحات الصارمة التي أقرتها في سياسات الهجرة في حال فوز المعارضة خلال الانتخابات المقبلة. وأكد وزير الهجرة أن البلاد تمكنت من خفض معدلات اللجوء إلى أدنى مستوى لها منذ 40 عاما، معتبرا أن التراجع عن هذا المسار سيكون كارثيا لمستقبل الاندماج المجتمعي. وتشمل القوانين الحكومية الجديدة مضاعفة حالات ترحيل المجرمين الأجانب بستة أضعاف وفرض شروط قاسية لمنح الجنسية، بالإضافة إلى جعل إقامة اللاجئين مؤقتة بدلا من الدائمة وتقليص حصص استقبال اللاجئين بشكل حاد. كما تتهم الحكومة أحزاب المعارضة بالسعي لتخفيف تلك القيود وزيادة أعداد المهاجرين، مما قد يعيد البلاد إلى أزمات الاندماج السابقة. أما في وسط البلاد، حالت إدارة مستشفى سيدرا إلفسبوري في مدينة بوروس طبيب أطفال إلى هيئة الرقابة الصحية للتحقيق بعد حرمانه نحو 40 طفلا من تلقي نتائج فحوصات تخطيط القلب في الوقت المناسب. ووصفت قيادة المستشفى الحادثة بأنها بالغة الخطورة، مؤكدة وجود عدة بلاغات سابقة تدين الطبيب بمخالفات مماثلة، حيث سبق أن تلقى انتقادات رسمية لإهماله متابعة التحاليل الطبية. وجاء التحرك الإداري ضد الطبيب إثر تحقيقات أجرتها وسائل إعلام محلية كشفت حجم القصور وتكرر الأخطاء المهنية التي ارتكبها خلال العام الماضي. أما نهاية الموجز، تراجعت أسعار الوقود في السويد بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر لتر البنزين بمقدار 20 أوري، فيما تراجع سعر الديزل ب65 أوري. ويأتي هذا الانخفاض تبعا لتراجع أسعار النفط عالميا، إذ هبط سعر برميل نفط بحر الشمال إلى 89 دولارا بعد أن بلغ ذروته عند 102 دولارين خلال الأسبوع الماضي. وبهذه التسعيرة الجديدة يستقر سعر لتر البنزين عند 15 كورونا و70 أوري، والديزل عند 19 كورونا و60 أوري، وهي مستويات تظل أعلى مما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، دمتم بأمان الله.
0: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. راديو يلا 3, 2, 1.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: يلا رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار. خليك
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلن وزير الدفاع المدني اليوم كارل أوسكار بولن عن إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للدفاع النفسي تهدف إلى تعزيز الإرادة الدفاعية لدى المواطنين وتحديد الأهداف المرجو تحقيقها بحلول عام 2030. وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن تعميق التعاون بين وكالة الدفاع النفسي والمركز الوطني للأمن السبراني نظرا لارتباط الهجمات السبرانية غالبا بحملات تستهدف بيئة المعلومات، كما تعتمد الاستراتيجية كجزء مركزي منها على إدماج وتعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لرصد وتحليل شبكات الجهات الفاعلة التي تقف خلف تلك الحملات. على جانب آخر، حذرت الحكومة من انهيار الإصلاحات الصارمة التي أقرتها في سياسات الهجرة في حال فوز المعارضة خلال الانتخابات المقبلة. وأكد وزير الهجرة أن البلاد تمكنت من خفض معدلات اللجوء إلى أدنى مستوى لها منذ 40 عاما، معتبرا أن التراجع عن هذا المسار سيكون كارثيا لمستقبل الاندماج المجتمعي. وتشمل القوانين الحكومية الجديدة مضاعفة حالات ترحيل المجرمين الأجانب بستة أضعاف وفرض شروط قاسية لمنح الجنسية، بالإضافة إلى جعل إقامة اللاجئين مؤقتة بدلا من الدائمة وتقليص حصص استقبال اللاجئين بشكل حاد. كما تتهم الحكومة أحزاب المعارضة بالسعي لتخفيف تلك القيود وزيادة أعداد المهاجرين، مما قد يعيد البلاد إلى أزمات الاندماج السابقة. أما في وسط البلاد، حالت إدارة مستشفى سيدرا إلفسبوري في مدينة بوروس طبيب أطفال إلى هيئة الرقابة الصحية للتحقيق بعد حرمانه نحو 40 طفلا من تلقي نتائج فحوصات تخطيط القلب في الوقت المناسب. ووصفت قيادة المستشفى الحادثة بأنها بالغة الخطورة، مؤكدة وجود عدة بلاغات سابقة تدين الطبيب بمخالفات مماثلة، حيث سبق أن تلقى انتقادات رسمية لإهماله متابعة التحاليل الطبية. وجاء التحرك الإداري ضد الطبيب إثر تحقيقات أجرتها وسائل إعلام محلية كشفت حجم القصور وتكرر الأخطاء المهنية التي ارتكبها خلال العام الماضي. أما نهاية الموجز، تراجعت أسعار الوقود في السويد بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر لتر البنزين بمقدار 20 أوري، فيما تراجع سعر الديزل ب 65 أوري. ويأتي هذا الانخفاض تبعا لتراجع أسعار النفط عالميا، إذ هبط سعر برميل نفط بحر الشمال إلى 89 دولارا بعد أن بلغ ذروته عند 100 دولارين خلال الأسبوع الماضي. وبهذه التسعيرة الجديدة يستقر سعر لتر البنزين عند 15 كورونا و70 أوري، والديزل عند 19 كورونا و60 أوري، وهي مستويات تظل أعلى مما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، دمتم بأمان الله.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخان ستاد، موز فاجنتيه.

0: أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هواء راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلن وزير الدفاع المدني اليوم كارل أوسكار بولن عن إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للدفاع النفسي تهدف إلى تعزيز الإرادة الدفاعية لدى المواطنين وتحديد الأهداف المرجو تحقيقها بحلول عام 2030. وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن تعميق التعاون بين وكالة الدفاع النفسي والمركز الوطني للأمن السبراني نظرا لارتباط الهجمات السبرانية غالبا بحملات تستهدف بيئة المعلومات، كما تعتمد الاستراتيجية كجزء مركزي منها على إدماج وتعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لرصد وتحليل شبكات الجهات الفاعلة التي تقف خلف تلك الحملات. على جانب آخر، حذرت الحكومة من انهيار الإصلاحات الصارمة التي أقرتها في سياسات الهجرة في حال فوز المعارضة خلال الانتخابات المقبلة. وأكد وزير الهجرة أن البلاد تمكنت من خفض معدلات اللجوء إلى أدنى مستوى لها منذ 40 عاما، معتبرا أن التراجع عن هذا المسار سيكون كارثيا لمستقبل الاندماج المجتمعي. وتشمل القوانين الحكومية الجديدة مضاعفة حالات ترحيل المجرمين الأجانب بستة أضعاف وفرض شروط قاسية لمنح الجنسية، بالإضافة إلى جعل إقامة اللاجئين مؤقتة بدلا من الدائمة وتقليص حصص استقبال اللاجئين بشكل حاد. كما تتهم الحكومة أحزاب المعارضة بالسعي لتخفيف تلك القيود وزيادة أعداد المهاجرين، مما قد يعيد البلاد إلى أزمات الاندماج السابقة. أما في وسط البلاد، حالت إدارة مستشفى سيدرا إلفسبوري في مدينة بوروس طبيب أطفال إلى هيئة الرقابة الصحية للتحقيق بعد حرمانه نحو 40 طفلا من تلقي نتائج فحوصات تخطيط القلب في الوقت المناسب. ووصفت قيادة المستشفى الحادثة بأنها بالغة الخطورة، مؤكدة وجود عدة بلاغات سابقة تدين الطبيب بمخالفات مماثلة، حيث سبق أن تلقى انتقادات رسمية لإهماله متابعة التحاليل الطبية. وجاء التحرك الإداري ضد الطبيب إثر تحقيقات أجرتها وسائل إعلام محلية كشفت حجم القصور وتكرر الأخطاء المهنية التي ارتكبها خلال العام الماضي. أما نهاية الموجز، تراجعت أسعار الوقود في السويد بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر لتر البنزين بمقدار 20 أوري، فيما تراجع سعر الديزل ب 65 أوري. ويأتي هذا الانخفاض تبعا لتراجع أسعار النفط عالميا، إذ هبط سعر برميل نفط بحر الشمال إلى 89 دولارا بعد أن بلغ ذروته عند 102 دولارين خلال الأسبوع الماضي. وبهذه التسعيرة الجديدة يستقر سعر لتر البنزين عند 15 قرونا و70 أوري، والديزل عند 19 قرونا و60 أوري، وهي مستويات تظل أعلى مما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، دمتم بأمان الله.
0: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: عن جديد رح نكون معكم ونرافقكم وين ما كنتوا بأحلى وأحدث الأغاني على مدار ساعة من هلأ. راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-9604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلن وزير الدفاع المدني اليوم كارل أوسكار بولن عن إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للدفاع النفسي تهدف إلى تعزيز الإرادة الدفاعية لدى المواطنين وتحديد الأهداف المرجو تحقيقها بحلول عام 2030. وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن تعميق التعاون بين وكالة الدفاع النفسي والمركز الوطني للأمن السبراني نظرا لارتباط الهجمات السبرانية غالبا بحملات تستهدف بيئة المعلومات. كما تعتمد الاستراتيجية كجزء مركزي منها على إدماج وتعزيز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لرصد وتحليل شبكات الجهات الفاعلة التي تقف خلف تلك الحملات. على جانب آخر، حذرت الحكومة من انهيار الإصلاحات الصارمة التي أقرتها في سياسات الهجرة في حال فوز المعارضة خلال الانتخابات المقبلة. وأكد وزير الهجرة أن

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موزفاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2.